0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Bagi yang melaksanakan, semoga amal ibadah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sejenak instrumental yang kami hadirkan untuk kali ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.